لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: الحبايب
1: والأهل
0: والأصحاب
1: والوادي
0: وبلادي
1: ورقصني يا جدع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: فيها العزام ما عاد بده يزور
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا

Arabia, Mută Arabia. نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: الأخبار الدولية نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين. قتل 19 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على أنحاء متفرقة من غزة، رغم إعلان اتفاق وقف العمليات العسكرية وموافقة حركة حماس على نزع سلاحها مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، اتفاق وافقت عليه الحركة الفلسطينية فيما لم تعلن إسرائيل موقفها الرسمي في وقت أكد فيه أمين عام مجلس السلام نيكولاي ملادينوف أمس أن يومين من الضربات الإسرائيلية أسفرا عن مقتل مدنيين وعن تدمير إمدادات طبية حيوية. المزيد مع مراسلنا في القطاع وسام أبو زيد.
2: لم يكد يشرق فجر يوم جديد على قطاع غزة حتى عادت أصوات الانفجارات لتعلن استمرار الحرب وتضيف أسماء جديدة إلى قائمة الضحايا في ظل تواصل المساعي السياسية لاحتواء التصعيد. مصادر في مستشفيات غزة أفادت بمقتل 19 فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية، بينهم 12 فلسطينيا في مدينة غزة وشمالي القطاع، فيما استقبلت المستشفيات عشرات المصابين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

0: ذلك يأتي بالتزامن مع تحذيرات متزايدة من تفاقم الكارثة الإنسانية، إذ أكد الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أن يومين من الضربات العسكرية المتواصلة أسفرا عن مقتل مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها السكان بشكل حيوي. وبين أزيز الطائرات وصافرات سيارات الإسعاف تتعالى النداءات الدولية والمحلية لوقف دوامة العنف وحماية المدنيين وإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
1: وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده أبدت لواشنطن مخاوف بشأن خطة سلاح حماس، وأضاف بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة حتى نزع سلاح الحركة. هذا فيما أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين أن إسرائيل ستمنح حماس فرصة لنزع سلاحها، لكنه استبعد تحقيق ذلك. يوسع لبنان وفده التفاوضي مع إسرائيل بمشاركة سياسية وعسكرية في الجولة السابعة من مباحثات روما غدا برعاية أمريكية. سيطالب بتثبيت وقف النار ووقف العمليات الإسرائيلية، كما يتضمن مقترح تشكيل لجنة عسكرية برئاسة ضابط إيطالي للإشراف على انتشار الجيش في المناطق التجريبية التي يتعرض تنفيذها لتحديات من أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية، كما ينقل لنا مراسلنا في بيروت أولى نصيف، وكان يتحدث هذا الصباح.
2: تنعقد الجلسة الجديدة بعدما بدأ أو يكاد تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى التي أوصى بها الاتفاق اللبناني الإسرائيلي المعلن، إلا أنها لا تزال تصطدم بعراقيل ناهيك باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ورفض إسرائيل الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية في جنوب لبنان لم تحدد بعد جغرافيتها ولا مواعيدها، مع أن لبنان يطالب بأن تكون خلافا للمنطقة الأولى في أراضي واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا في المنطقة الصفراء المحتلة، وهو ما ترفضه إسرائيل تماما، وتعلق الانتقال إلى أي منطقة تجريبية جديدة على نجاح التجربة الأولى، علما أن الجيش اللبناني نشر قواته في زوتر الغربية وبدأ يعد لإعادة الأهالي إليها. سيضع لبنان في رأس بنوده الإصرار على نجاح المنطقة التجريبية الأولى بعدما أكد الجيش اللبناني جهوزه للمهمة، معترفا بأن تعذر نجاح انتشاري مع زو إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، إلا أن الأهم فيما يعتزم لبنان طرحه هو مباشرة اللجنة المحدثة للتحقق في تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى، سواء بانسحاب إسرائيل أو انتشار الجيش اللبناني من خلال اللجنة العسكرية الثلاثية التي هي مجموعة التنسيق الخاصة التي لم تضع بعد آلية عملها المواكبة للمنطقة التجريبية الأولى.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المفاوضات مع إيران اليوم، مؤكدا تعليق ضربات كانت مقررة لإفساح المجال أمام اتفاق سريع يشمل فتح مضيق هرمز بصورة آنية وتامة وكاملة ثم البرنامج النووي، فيما أعلن طهران إحراز تقدم بمحادثاتها مع سلطنة عمان بشأن المضيق. ضرب زلزال قوته 5.5 مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولقد أثار الذعر في نفوس سكان العاصمة المصرية القاهرة رغم عدم التبليغ عن إصابات. فيما تكشف تقارير الأمم المتحدة عن تقارير أو عن تصاعد غير مسبوق في الهجمات الجوية في السودان، فلقد قتل أمس 35 شخصا بضربة مسيرة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور بحسب مجموعة محامي الطوارئ التي اتهمت الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم أثناء تجمع مدنيين للنظر بنزاعات محلية. أحلام الطاهر.
3: مجموعة محامي الطوارئ التي توثق الانتهاكات المرتكبة في النزاع الدامي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أفادت في بيان أن هجوما على محكمة أهلية شمال دارفور نفذ بواسطة طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة السودانية، وذلك في وقت كانت فيه المحكمة تشهد تجمعا للمدنيين للنظر في القضايا والنزاعات المحلية. وأسفرت الضربة عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل إلى المحكمة ومحيطها. وأتى هذا الهجوم المنفذ في الولاية الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بعد أيام من إعلان قائدها محمد حمدان دجلو منح مقاتليه ما وصفه بالرسني في إطار الحرب الدائرة مع الجيش السوداني، مؤكدا أن زمام الأمر بات بيد المقاتلين أنفسهم. وتشتد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد سيطرتها على إقليم دارفور في الغرب، معتمدة بشكل أساسي على الطائرات المسيرة التي قتلت أكثر من 1000 سوداني في أنحاء البلاد منذ بداية العام بحسب الأمم المتحدة.
1: وفي حين تستخدم قوات الدعم السريع مسيرات صينية، يعتمد الجيش على مسيرات إيرانية وتركية. من أثيوبيا فر المئات من إقليم تيغراي خلال اليومين الماضيين إلى السودان، هاربين من اشتباكات بين الجيش الأثيوبي ومتمردين قرب الحدود. تتفاقم تداعيات أكبر موجة هجرة غير نظامية إلى جيب سبتة الإسباني بعد أن عبر 60,000 مهاجر هذا الجيب، مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 72 وفق إسبانيا. المغرب أعلن وفاة 11 مهاجرا، لكنه قال إنه ينسق مع إسبانيا. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحدثت عن 130 ضحية وعن عشرات المفقودين والجرحى وطالبت بتحقيق. نستمع إلى سعيد الطبل وهو عضو بارز في الجمعية وخبير بقضايا الهجرة، متحدثا لإذاعة فرنسا الدولية.
4: يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل سواء من الجانب الإسباني أو المغربي، لأن هذه القضية ليست قضية عبور فردية بل جماعية، ومعظم هؤلاء هم من الشباب الذين لم يتجاوزوا 25 عاما، جاءوا من كل المغرب وتوقعوا أن بإمكانهم عبور الحدود. ثانيا، كيف يمكن للسلطات المغربية بين مزدوجين فتح الحدود والسماح لهؤلاء الشباب العبور وتعريض أنفسهم لخطر الموت أو الفقدان؟ لذا فإن مسؤولية الحكومة المغربية واضحة هنا، وعليها القيام بتحقيق مستقل.
1: ورغم أن الرباط ومدريد اتفقتا على أن موجة الهجرة نجمت عن استغلال مضلل لوسائل التواصل من قبل شبكات تهريب وتفسيرات خاطئة لمعطيات قانونية أوحت بإمكانية دخول أوروبا بسهولة، فإن محللين رجحوا وجود أبعاد دبلوماسية للأزمة. ولقد أثارت هذه الأزمة تحركات أوروبية شملت اجتماعا طارئا لوزراء الداخلية، فهل باتت تدفقات المهاجرين ورقة جيوسياسية منى دويبية والتفاصيل؟
5: يعتمد الاتحاد الأوروبي عمليا على دول خارج حدوده لاحتواء الهجرة، ما يجعل أمنه الحدودي مرتبطا بقرارات تلك الدول أكثر من ارتباطه بقدراته الذاتية. هذا النموذج ظهر بوضوح في عام 2020 عندما فتحت تركيا حدودها الغربية بعد خلافها مع الاتحاد الأوروبي حول الملف السوري، كما ظهر أيضا في أزمة سبتة عام 2021 عندما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التراجع المفاجئ في الرقابة على الحدود المغربية جاء في سياق أزمة بين المغرب وإسبانيا. وها هي الأزمة تتكرر بين مدريد والرباط، والنتيجة واحدة: أوروبا تواجه هشاشة أمنها الحدودي. فخلال عقود بنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية تقوم على تدويل إدارة الهجرة عبر نقل جزء كبير من مسؤولية ضبط الحدود إلى دول مثل تركيا والمغرب وتونس مقابل دعم مالي وشراكات سياسية، سياسات صنعت علاقة اعتماد متبادل. أوروبا تحتاج إلى هذه الدول لحماية حدودها، فلم تعد الهجرة مجرد تحدي أمني بل أصبحت وسيلة لإعادة توزيع النفوذ في محيط أوروبا. وسؤال الآن لم يعد كيف تمنع بروكسل المهاجرين من الوصول إليها، بل كيف تمنع تحول أمنها الحدودي إلى ورقة تفاوض مع دول الجوار كلما دخلت في خلاف معهم.
1: هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن مقتل 14 شخصا، فيما أوقفت مهمة أوروبية السفينة التابعة لأسطول الظل الروسي. أحلام الطاهر.
6: تجددت الضربات الأوكرانية على إقليم بلغورود الروسي متسببة في مقتل 4 أشخاص بحسب ما أعلن حاكم المنطقة، كما قتل 3 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة أودموريتا الروسية على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من خط المواجهة. يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 635 مسيرة أوكرانية ليلة السبت الأحد فوق مناطق عدة من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. في المقابل تسببت ضربات روسية في مقتل 5 أشخاص على الأقل في أوكرانيا. وفي إطار الجهود الأوروبية للتدقيق في السفن المشتبه في مساعدتها موسكو على الالتفاف على العقوبات النفطية، قامت سفينة حربية إيطالية بتفتيش ناقلة نفط وسط البحر المتوسط يعتقد أنها جزء مما يسمى أسطول الظل الروسي. وتفحص السلطات الإيطالية حاليا الوثائق التي تسنى الحصول عليها خلال عملية التفتيش، وقد كانت السفينة ترفع علم الكاميرون.
1: رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام دعا إلى وضع أول دستور مكتوب للمملكة المتحدة. ما التفاصيل؟ مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
7: يدفع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام باتجاه وضع أول دستور مكتوب في تاريخ المملكة المتحدة، معتبرا أن الوقت حان لتحديد قواعد الحكم في وثيقة واحدة واضحة. فبريطانيا تعتمد حتى اليوم على قوانين وأعراف وقرارات قضائية تراكمت عبر مئات السنين، وليس على دستور واحد كما هو الحال في معظم الدول. يقول بيرنهام إن الدستور المكتوب سيحدد صلاحيات الحكومة والبرلمان ويحمي حقوق المواطنين ويضمن صلاحيات الأقاليم بصورة دائمة، لكن الطريق إلى هذا المشروع ليس سهلا، لأن الدستور الجديد قد يحد من مبدأ سيادة البرلمان وهو أحد أسس النظام السياسي البريطاني، كما أن الاتفاق على نص واحد يرضي الأحزاب والأقاليم المختلفة يمثل تحديا كبيرا، ما يجعل إقرار أول دستور مكتوب في بريطانيا مهمة سياسية ودستورية معقدة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: بينما سمح لسكان منطقة فار بالعودة إلى منازلهم في فرنسا وسط سيطرة على الحرائق وتمددها، فإن أثار موجات الحر والجفاف تتعمق في أوروبا. مستويات انخفاض مياه الدانوب في صربيا أجبرتها على خفض إنتاج محطتها الكهرومائية، بينما تكافح اليونان ضد حرائق واسعة. حازم محمد.
4: تواجه صربيا واحدة من أخطر أزمات الطاقة منذ عقود، بعدما أعلنت وزيرة الطاقة دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش أن محطتي ديجرداب 1 وديجرداب 2 تعملان بنسبة لا تتجاوز 20 و30% من قدرتهما، إثر تراجع منسوب مياه الدانوب إلى مستويات تاريخية لا تتجاوز 1500 متر مكعب في الثانية. هذا الانخفاض أجبر السلطات على وقف تشغيل مضخات الري في الشمال، ورفع التحذيرات بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، فيما تتأثر رومانيا وبلغاريا بظروف نفسها. وفي اليونان تتواصل الحرائق في بورتو جيرمينو وبيلوبونيز وكيفالونيا، حيث دمرت أكثر من 12 ألف هكتار خلال أسبوع وسط رياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، ما حد من قدرة الطائرات على التدخل. رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس وصف الأيام المقبلة بأنها بالغة الصعوبة، فيما تعمل فرق الإطفاء عند حدودها القصوى وقد فقدت 3 من عناصرها خلال العمليات. الأزمة في البلدين تعكس اتساع تأثير التغير المناخي على البنية التحتية في جنوب أوروبا.
1: طيارة مروحيتين تصادمتا خلال إخماد حرائق اليونان لقيا حتفهما أمس. وفي مدينة سبوكان في ولاية واشنطن اجتاحت حرائق غابات ودمرت 600 منزل على الأقل. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رغم أعلان اتفاق نزع السلاح، حركة حماس 13 قتيلا بضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وتل أبيب تبلغ واشنطن بمخاوفها. ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من اليوم، وطهران تؤكد قرب التوصل لاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز.
8: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: درجة الحرارة رضا كيف تبدو في عواصم أوروبية؟ في باريس
9: في باريس غيوم متفرقة، درجة الحرارة مرتفعة نسبيا تصل إلى 37 درجة مئوية بين نهار اليوم استعد. وفي لندن غيوم متفرقة مع 32 درجة مئوية. في برلين تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية، 36 درجة مئوية في روما مع أجواء غائمة. وفي مدريد غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية.
1: وإلى خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان. إسرائيل تصعد هجماتها في غزة تعبيرا عن رفضها للاتفاق الذي أعلنه ترامب واعتبره إنجازا تاريخيا، إذ تضمن موافقة حماس على نزع سلاحها.
10: التصعيد الإسرائيلي في غزة أثار تساؤلات كثيرة في اليومين الماضيين، وكان الجواب أنه يمثل عمليا الرد الإسرائيلي على الاتفاق الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب ليلة الخميس الماضي، ووصفه بأنه إنجاز تاريخي إذ تضمن موافقة حركة حماس على التخلي عن سلاحها، مستجيبة مرة أخرى خطة ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع. أما الاتفاق المعلن فهو خريطة طريق توافق عليها أعضاء مجلس السلام لتنفيذ المرحلة الثانية من تلك الخطة، علما بأن إسرائيل لم تنفذ بعد التزاماتها المحددة للمرحلة الأولى، وتتضمن انسحاب قواتها ووصولا كاملا ومستداما للمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع. وبحسب خريطة الطريق سيتم وضع آليات التنفيذ خلال أسبوعين لتباشر اللجنة الوطنية لإدارة غزة عملها، ولتنتشر قوة الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الجديدة دعما للجنة الوطنية في إشرافها على حصر وتخزين تدريجيين لسلاح الفصائل، بشرط أن يتم بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي أيضا. وقد شكل هذا الاتفاق إحياء لخطة ترامب التي واجهت عراقيل لوجستية وتمويلية وقاومتها إسرائيل وسعت إلى عرقلتها بتوسيع الرقعة التي تحتلها حتى أصبحت 70% من مساحة القطاع، ولا تزال تعمل على تعديلها. فعدى رفضها مبدأ الانسحاب، يضغط وزراء اليمين المتطرف في حكومتها لإقامة 3 مستوطنات في قطاع غزة، كما أنها تشترط مشاركة مباشرة في عملية نزع السلاح. وتعتبر مصادر فلسطينية أن إسرائيل تهدف من التصعيد الحالي استدراج حماس أو غيرها من الفصائل للرد عليها كي تبرر هجماتها، بما في ذلك استهداف خيام النازحين. لكن الفصائل التزمت وقف إطلاق النار منذ إعلانه قبل 9 شهور، رغم أن إسرائيل واصلت عمليات القصف والاغتيال. وفيما يجري الوسطاء مصر وتركيا وقطر اتصالات لدعم تنفيذ الاتفاق، يفهم من تصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف أن الأطراف المعتمدة للتنفيذ داخل القطاع تحتاج إلى دعم سياسي قوي يفترض أن تقدمه الإدارة الأمريكية.
1: وإلى قراءة في الصحف العربية والمواقع العربية الصادرة اليوم، وهي معك نجوى بن مبارك. نجوى، صباح الخير.
11: صباح الخير نبيل.
1: لنبدأ بالعربية عربية. ترامب ونتنياهو، هل بدأت مرحلة إعادة رسم التحالف؟
11: نعم نبيل، الصحيفة اعتبرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه إلى تقليص نفوذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما أصبح عائقا أمام تنفيذ رؤية واشنطن في ملفي إيران وغزة. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب تعمد الإعلان عن التفاهمات المتعلقة بغزة بعد لقائه بنتنياهو في خطوة عكست تراجع مكانة الأخير في حسابات الإدارة الأمريكية. ولفتت القدس العربي إلى أن فرص نجاح الاتفاق لا تزال محدودة بسبب الغموض الذي يحيط بآليات التنفيذ والجدول الزمني، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية ورفض اليمين الإسرائيلي لأي انسحاب من القطاع. كما أشارت الصحيفة إلى تمسك حركة حماس بموقفها القاضي بعدم تسليم السلاح قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها في المرحلة الأولى، معتبرة أن مستقبل الاتفاق سيظل مرهونا بقدرة واشنطن على إلزام حكومة نتنياهو بتنفيذ تعهداتها ومنع انهيار التفاهمات كما حدث في محطات سابقة.
1: ومن القدس العربي نجوى إلى الشرق الأوسط، في لبنان سقوط الحاكم نهاية نفوذ أم بداية مسار العدالة؟
11: الصحيفة لفتت إلى أن نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى سجن رومية يمثل لحظة فارقة في المشهد اللبناني بعد سنوات من النفوذ السياسي والمالي الذي جعله وفق الصحيفة أحد أبرز رموز السلطة في البلاد. الشرق الأوسط اعتبرت أن سلامة حاول خلال الأشهر الماضية تجنب السجن مستفيدا من الدفوع القانونية والاعتبارات الصحية، إلا أن شبكة الدعم السياسي التي أحاطت به لعقود تراجعت ليصبح عبئا قانونيا في ظل تصاعد الملاحقات القضائية. وأوضحت الصحيفة أن القضية تتجاوز شخص رياض سلامة، إذ تعكس إشكالية العلاقة بين السلطة والمال والقانون في لبنان، مشيرة إلى أن سقوط أحد أكثر المسؤولين نفوذا يكشف هشاشة الحماية السياسية عندما تتغير موازين القوى. في المقابل انتقدت الصحيفة قضية سلامة ورأت أنها توحي بأن القضاء اللبناني ورغم ما يواجهه من أزمات وانتقادات لا يزال قادرا على ملاحقة شخصيات كانت تعد حتى وقت قريب بمنأى عن المساءلة لتبقى القضية اختبارا حقيقيا لقدرة العدالة على الاستمرار بعيدا عن الحسابات السياسية.
1: وفي العربي الجديد نجوى نقرأ عن السويداء بين الاستعصاء السياسي وأوهام الانفصال.
11: نعم نبيل، الصحيفة أشارت في هذا المقال إلى أن الحديث عن انفصال السويداء لا يعكس واقعا سياسيا أو اقتصاديا قابلا للتطبيق، بل يعبر عن أزمة عميقة نتجت عن فشل السلطة السورية في إدارة تداعيات أحداث تموز الأسود وغياب مسار جاد للمصالحة والعدالة. وأوضحت الصحيفة أن تمسك بعض القوى المحلية بمطلب تقرير المصير وإقامة كيان مستقل يحظى بدعم إسرائيلي جاء في ظل فقدان الثقة بدمشق بعد أعمال العنف، إلا أنها اعتبرت أن هذه الطروحات تفتقر إلى مقاومات الاستمرار نظرا لاعتماد المحافظة على الدولة في الخدمات والرواتب والتعليم واستحالة تحقيق الاستقلال دون تفاهم مع الحكومة المركزية. في المقابل انتقدت العربي الجديد أداء السلطة في دمشق معتبرة أنها عالجت أزمة سياسية بأدوات أمنية، وكرست نهجا يقوم على مركزية الحكم وإقصاء الشراكة السياسية مع استمرار تعطيل مسارات العدالة الانتقالية والمحاسبة. الصحيفة خلصت إلى أن مشاريع الانفصال لا توفر حلولا حقيقية، بل تمنح إسرائيل فرصة لتعزيز نفوذها في الجنوب السوري، كما تمنح السلطة مبررا لتعبئة الخطاب الطائفي، وترى أن المخرج الحقيقي يكمن في بناء دولة مواطنة تقوم على الشراكة السياسية والعدالة والحوار بعيدا عن منطق السلاح والانقسامات الطائفية.
1: بيدرو سانشيز، الرجل الذي أزعج البوصلة.
11: رأت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسبانية بيدرو سانشيز أصبح نموذجا لسياسي اختار تبني مواقف مستقلة داخل أوروبا، خصوصا في الملف الفلسطيني، حيث قادت حكومته الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب تبنيه سياسة خارجية أقل انسجاما مع التوجهات الغربية التقليدية. ورغم نجاح سانشيز في تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2023، فهو بحسب الصحيفة يواجه تحديات داخلية متزايدة، أبرزها تراجع شعبيته واتهامات فساد طالت محيط حزبه في وقت تسعى فيه المعارضة إلى إنهاء حكمه. واعتبرت الخليج أن تجربة سانشيز تطرح تساؤلات أوسع حول حدود التعددية داخل الديمقراطيات الأوروبية ومدى تقبلها للاختلاف في الرؤى السياسية والجيوسياسية. وخلصت إلى أن الديمقراطية لا تختبر فقط عبر صناديق الاقتراع، بل أيضا بقدرتها على استيعاب الأصوات المخالفة واحترام التنوع في الرأي دون تحويل الاختلاف إلى تهمة سياسية.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك.
9: نزوح شباب من الأرياف إلى المدن وإلى العاصمة جوبا،
1: هذا موضوع ريبورتاج مع مراسلنا في جنوب السودان خالد شبريل.
12: ظاهرة نزوح الشباب من الأرياف إلى المدن خاصة إلى العاصمة جوبا أصبحت خلال السنوات الأخيرة واقعا متناميا بين الشباب وبعض الأسر كانعكاس للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تؤثر في طموحاتهم وأحلامهم. لواد جاجان أحد القادمين من الولايات إلى العاصمة جوبا بحثاً عن حياة أفضل.
13: النزوح ده في تجربة بتاعي إنه يعني أثر بي شديد، حتى الآن أنا ما قادر أعمل حاجة لنفسي وللأسرة، أنا بشوف إنه عندها تأثير كبير بالنسبة لي أنا كفردي، وده حتى الآن ما يعني ما مستغرب، هو استقرار الممكن إنسان ممكن يشعر به. يعني بالنسبة لي إنه الخيار اللي كان أفضل إنه أرجع عندي طموحي وأرجع لمنطقتي لقريتي وأكون عندي دور كبير، لكن لأسباب لم يسمح لي إنه أرجع، هو الجانب الاستقرار الأمني في المنطقة بالإضافة الخدمات الأساسية.
12: ويشعر العديد من الشباب بالإحباط الشديد بسبب محدودية فرص العمل وضعف الخدمات التعليمية والصحية وانعدام الأمن في مناطقهم في ظل غياب الاستقرار بالرغم من الطموحات الكبيرة التي يحملونها. كريستوفر موسيث أحدهم.
14: أنا جيد فعلا، لكن أنا فضلت جوبا لأسباب كتير، لأن جوبا في خدمة أنا بقدر ألقاه في جوبا أنا ما بقدر ألقاه في مناطق أو ما بقدر ألقاه في ولايات. أيوة، لأنه ما في استقرار، لأن ولايات ما حقدر أوفر لي فرصة عمل أو فرصة تعليم، أتولى حوت، لكن فضلت العاصمة أتولو بلد بيجي جايت، لكن العاصمة هيكون في خدمات أنت ما بتقدر تلقى في ولاية. جربت العاصمة لكن وضع صعب، ما في بديل يعني مش صعب، لكن أنا ممكن برضه أختار الولايات.
12: وحاولت الهيئة التشريعية الانتقالية التخفيف من هذه التحديات ومن الآثار التي تتركها على الشباب من خلال وضع سياسات تساهم في استقرار الشباب، لكنها لم تؤتي أكلها حتى الآن. دانغ ماثيانغ رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان الانتقالي القومي.
4: العام الماضي أقررنا السياسة الوطنية للشباب، وبات تنفيذها مسؤولية وزارة الشباب والرياضة بصفتها الجهة التنفيذية بالتعاون مع
15: أريبيا.
4: كما أقررنا سياسة تنمية الشباب، وهما سياستان متكاملتان تهدفان إلى تعزيز دور الشباب وتوفير فرص العمل لهم باعتبارهما جزءا من السياسات الوطنية للدولة. وكما تعلمون يقوم نظام الحكم على 3 سلطات، منها الهيئة التشريعية الانتقالية، وتنص السياسة على تخصيص نسبة 20% للشباب في جميع مؤسسات الدولة. لقد أقررنا هذه السياسة، والمطلوب الآن هو تنفيذها في جميع مؤسسات الدولة.
12: ويبقى البحث عن فرص أفضل هاجسا للكثيرين، فبين طموحات الشباب وواقع الأرياف تصبح الهجرة إلى المدن خيارا يلجأ إليه الكثيرون بحثا عن حياة أكثر أمنا واستقرارا. خالد جبريل جباه، مونتي كارلو الدولية.
8: نبيل شوفان، رضا جودي، صباح مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك أحلام الطاهر. أحلام صباح الخير، هل ما زال سكان القاهرة خائفين؟
2: نعم صباح الخير. ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، دافعا السلطات إلى تفعيل خطة الطوارئ الصحية رغم عدم ورود تقارير عن إصابات أو أضرار مادية حتى الآن. وفي الملف الإيراني، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات جديدة مع إيران ستبدأ اليوم بعد الظهر، وذلك بعدما علق شن ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. بعد هذا الإعلان انخفض سعر برميل النفط بنحو 5%. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلن الأحد أن طهران ومسقط تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري عبر مضيق هرمز. ميدانيا وقع انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز دون تسجيل إصابات بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وفي غزة قتل 13 شخصا على الأقل في ضربات إسرائيلية جديدة في أنحاء القطاع، وذلك بعد أيام من إعلان اتفاق ينص على نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني. وزارة الداخلية المغربية أعلنت عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني شمال المغرب، تشمل 11 قتيلا، فيما أفادت السلطات الإسبانية من جهتها بمصرع أكثر من 70 شخصا. وقالت الوزارة إن أزمة المهاجرين هذه أتت نتيجة الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر. في السودان استهدفت ضربة بطائرات مسيرة محكمة أهلية شمال دارفور أسفرت عن مقتل 35 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت به مجموعة محامي الطوارئ متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء هذا الهجوم. وتجددت الضربات الأوكرانية على روسيا مسفرة عن مقتل 9 أشخاص على الأقل يوم الأحد، فيما أوردت المعلومات أن هجمات روسية على أوكرانيا أودت بحياة 5 أشخاص وفق مسؤولين في البلدين. هجوم انتحاري في إقليم سوات شمال باكستان أوقع 14 قتيلا، استهدف تظاهرة احتجاجية أمام مركز للشرطة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن. في فرنسا لا يزال عناصر الإطفاء يعملون على احتواء تمدد النيران في منطقة جيروند. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا لك أحلام. وإلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، تواجه صناعة السيارات الأوروبية واحدة من أصعب مراحلها منذ عقود بعدما أظهرت النتائج الأخيرة تراجعا واضحا في مبيعات وأرباح معظم الشركات الكبرى نتيجة توسع مبيعات السيارات الصينية عالميا، و أيضا ضغوطات ارتفاع كلف الإنتاج داخل دول الاتحاد. والسؤال، ما حجم التراجع في أداء شركات السيارات الأوروبية وما الذي يكشفه هذا التراجع؟
3: تكشف النتائج أن التراجع يشمل معظم شركات السيارات الأوروبية الكبرى، لكنه يبدو أشد لدى الشركات الألمانية. على سبيل المثال، انخفضت تسليمات مجموعة فولكسفاجن العالمية بنسبة 8.6% خلال الربع الثاني من هذا العام، وهبطت مبيعاتها في الصين بنسبة 36.6%، كما تراجعت مبيعات مرسيدس بنحو 8% ومنها نحو 30% في الصين. كذلك سجلت بي ام دبليو انخفاضا في مبيعاتها العالمية بنحو 5%، بينما هبطت أرباحها قبل الضرائب بنسبة 35%، وتراجع هامش ربح قطاع السيارات من 5.4% إلى 2.3%. أما بورشة فانخفضت تسليماتها العالمية بنحو 16% خلال النصف الأول من هذا العام، مع تراجع مبيعاتها في الصين بنحو الثلث. خارج ألمانيا نجد أداء شركة ستيلانس ضعيفا في أوروبا رغم تحسن نتائجها في أمريكا الشمالية، بينما حققت رينو أداء أفضل نسبيا بفضل نمو مبيعاتها من السيارات الكهربائية. تشير هذه الأرقام إلى أن المشكلة لا تقتصر على انخفاض المبيعات فقط، بل تشمل أيضا تراجعا في الحصة السوقية وهامش الأرباح خصوصا في الصين التي كانت لسنوات أحد أهم مصادر أرباح الشركات الألمانية.
1: زياد، إذن ما التداعيات الاقتصادية لتراجع مبيعات وأرباح شركات السيارات الأوروبية؟
3: نعم، أول هذه التداعيات يتعلق بفقدان الوظائف. أعلنت بي أم دبليو برنامجا قد يخفض نحو 8,000 وظيفة، بينما تعتزم بورشة تقليص نحو 9,000 وظيفة، أي ما يعادل خمس قوتها العاملة بحلول 2035. كما تبحث فولكس فاجن تخفيضات أوسع في الوظائف والطاقة الإنتاجية داخل ألمانيا. بحسب بعض الدراسات فقد قطاع السيارات الألماني نحو 125,800 وظيفة منذ عام 2019، منها قرابة 32,000 وظيفة خلال عام واحد فقط. هذا يعكس انتقال الأزمة من أرباح الشركات إلى العمال والمصانع والمناطق الصناعية المرتبطة بها. التأثير لا يتوقف عند الشركات الكبرى، بل يتحول كذلك إلى آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تصنع قطع الغيار والمحركات وغيرها من متطلبات السيارات التقليدية. ومع انخفاض الإنتاج أو الانتقال إلى السيارات الكهربائية، قد تتراجع الحاجة إلى عدد كبير من مكونات المحركات التقليدية، ما يهدد هؤلاء الموردين الذين لم ينجحوا في التحول نحو قطاع إنتاج السيارات الكهربائية. كما يمكن أن يؤدي تراجع الصادرات الأوروبية للسيارات وارتفاع واردات السيارات الصينية إلى تقليص الفائض التجاري الأوروبي، وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة لأن قطاع السيارات الأوروبي يوفر نحو 13.6 مليون وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي، ومثل 8.1% من وظائف التصنيع، ويحقق فائضا تجاريا يقارب 94 مليار دولار أو 94 مليار يورو، إضافة إلى مساهمتي بنحو 34% من الإنفاق الأوروبي على البحث والتطوير.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
4: صباح مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى أخبار الاستهلاك والتسوق، وهي معك رضا. سوريا تنهي تداول العملة القديمة رسميا وتبدأ مرحلة السحب لخمس سنوات.
0: نعم نبيل، أعلن مصرف سوريا المركزي أمس الأحد انتهاء العملة السورية القديمة من التداول بشكل رسمي بعد انقضاء مهلة استبدالها في 30 من يوليو تموز الماضي، ومؤكدا أنها فقدت قوتها القانونية ولم تعد صالحة للاستخدام في جميع المعاملات المالية. ويأتي القرار بعد نجاح عملية الاستبدال التي شملت أكثر من 95% من الكتلة النقدية لتصبح العملة الجديدة هي المعتمدة في التداول داخل البلاد. ويعني هذا القرار نبيل حظر استخدام الأوراق النقدية القديمة في البيع والشراء أو سداد الالتزامات، مع احتفاظ حاملها بحق استبدالها بالعملة الجديدة، وسيسمح بتسليمها عبر جميع المصارف العامة والخاصة وفروع المؤسسة السورية للبريد حتى 6 من أغسطس آب الجاري، قبل أن تقتصر عملية السحب لمدة 5 سنوات على مصرف سوريا المركزي في دمشق من خلال حجز موعد عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.
1: ورضا، من سوريا إلى إيران، التضخم يقفز إلى 66% وسط تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية.
0: وكذلك نبيل، تشهد إيران تصاعدا حادا في تكاليف المعيشة مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 66% وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية. ويأتي ذلك في ظل تداعيات الحرب والضربات التي استهدفت منشآت صناعية، ما زاد ضغوط على الاقتصاد وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وتشير التقارير إلى أن القطاع الصحي يواجه ضغطا متزايدا مع ارتفاع تكاليف العلاج واكتظاظ المستشفيات، فيما تضررت قطاعات الطاقة والصيد والسياحة بسبب الهجمات وتعطل النشاط الاقتصادي. وأعلنت الحكومة الإيرانية خسارة نحو 230 مليون متر مكعب من الطاقة الإنتاجية للغاز، في حين أشار البنك الدولي إلى أن تضخم أسعار الغذاء بلغ 99% في فبراير شباط 2026، ما يعكس اتساع تأثير الأزمة على الحياة اليومية للمواطنين.
1: شكرا لك رضا جودي. وإلى النشرة الرياضية، وهي مع عزيز منشلي.
5: صباح الخير. انتقل الجدل داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم من ملف الاستثمار إلى ملف الانتخابات. فبعد سحب الرئيس جاني إنفانتينو مشروعه القاضي بفتح الأنشطة التجارية للهيئة أمام مستثمرين من القطاع الخاص تحت ضغط من الاتحادات القارية، بدأت ملامح منافسة انتخابية تتشكل للمرة الأولى منذ سنوات. فقد أفادت التقارير بأن رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى الكندي فيكتور مونتالياني يدرس الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي في الانتخابات المقررة يوم 18 مارس آذار المقبل في المغرب. وجاء هذا التوجه بعد اجتماع رفضت فيه الاتحادات الواحد 41 الأعضاء في المنطقة مقترح بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم. وتتحدث تقارير أخرى عن بدء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البحث عن مرشحين محتملين لخلافة إنفانتينو، ومن بين الأسماء المتداولة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة. في المقابل لم يبقى إنفانتينو بلا سند، إذ أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم دعمه الكامل لجهوده ورحب بقرار سحب المقترح خدمة لمصلحة الأسرة الكروية، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن المقترح كان ينطوي على وجاهة. ومونتالياني الرئيس السابق للاتحاد الكندي يقود الكونكاكاف منذ عام 2016، أي العام نفسه الذي وصل فيه إنفانتينو إلى رئاسة الفيفا، وهو معروف بمعارضته لإقامة كأس العالم كل عامين ولتوسيعها إلى 64 منتخبا. إلى الميركاتو الصيفي، وعلى مستوى التقارير الصحفية لا التأكيدات الرسمية، يقترب المصري محمد صلاح من خوض تجربة جديدة في الدوري التركي. فقد أفادت وسائل إعلام تركية بأن نجم ليفربول السابق وافق على عرض ترابزونسبور، ويتضمن عقدا لموسمين براتب سنوي يتراوح بين 15 و17 مليون يورو إضافة إلى المكافآت، مع حصوله على نسبة تناهز 20% من عائدات مبيعات القمصان التي تحمل اسمه. وتشير التقارير إلى أن نسبة إتمام الصفقة بلغت نحو 90%، وإلى أن اللاعب ينتظر وصوله إلى تركيا الأربعاء أو الخميس لفحص طبي وللتوقيع. وفي إسبانيا تتحدث تقارير عن عودة برشلونة إلى مطاردة الدولي المغربي عز الدين أناحي لاعب وسط جيرونا لتعويض غياب الهولندي ديونغ الذي أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، وسيستبعد عن الملاعب لأسابيع. أناحي مرتبط بعقد مع جيرونا حتى صيف 2030، وتبلغ قيمته السوقية نحو 30 مليون يورو، علما بأن اسمه سبق أن ارتبط بالنادي الكتالوني بعد مونديال 2022 قبل أن تتعثر الصفقة. وفي إيطاليا حسم يوفنتوس صفقة المهاجم الفرنسي كولومواني نهائيا بعد موسم قضاه معارا في تورينو. إلى سباق الدراجات، جرت أمس الأحد المرحلة الثانية من طواف فرنسا للسيدات بين مدينة إيجل مقر الاتحاد الدولي للدراجات ومدينة جنيف على مسافة 147 كيلومترا في ثاني وآخر أيام الطواف على الأراضي السويسرية قبل الدخول إلى فرنسا يوم الاثنين. مرحلة صنفت مسطحة لكنها لم تكن كذلك تماما، إذ ضمت 5 تلال أصعبها تلة بوجي فيلار بانحدار يتجاوز 10%. وقبل النهاية بأربعين كيلومترا انطلقت الهولندية ريان ماركوس وحدها وابتعدت عن بقية المتسابقات، لكن المجموعة لحقت بها قبل خط النهاية بخمسمائة متر فقط. وهناك تحول السباق إلى سباق سرعة جماعي فرضت فيه مواطنتها لورينا فيبس نفسها وفازت بالمرحلة بعد فوزها أيضا يوم السبت في لوزان. وحلت الإيطالية إليزا ثانية والهولندية مارياني فوز ثالثة ليكون الفوز السابع لفيبس في مراحل هذا الطواف، وهو رقم قياسي، كما حافظت على القميص الأصفر وعززت صدارتها للترتيب العام. إلى كرة المضرب، تشهد الملاعب الصلبة في أمريكا الشمالية محطة مزدوجة، إذ تختتم دورة واشنطن بمباراتها النهائية من جهة بين الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة عالميا والفلبينية ألكسندرا إيلا، وتنطلق دورتي كندا من جهة أخرى مونريال للرجال وتورنتو للسيدات، وتتواصلان حتى 13 من الشهر الجاري. وتفقد دورة مونريال وهي سادس دورات الألف نقطة هذا الموسم عددا من أبرز نجومها، فقد أعلن الإسباني كارلوس الكراز انسحابه لعدم تعافيه من إصابة في المعصم، فيما يغيب أيضا كل من الإيطالي يانيك سينير والصربي نوفاك جوكوفيتش. غيابات ثقيلة تفتح الباب أمام الصف الثاني، وتضع علامات استفهام حول جاهزية الثلاثي قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق في 30 أغسطس. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعيا الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة وخمسون واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
2: رغم إعلان اتفاق نزع سلاح حركة حماس، 13 قتيلا بضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وتل أبيب تبلغ واشنطن بمخاوفها بشأن خطة السلام. ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من اليوم الاثنين، وطهران تؤكد قرب التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. 35 قتيلا على الأقل بضربة بطائرات مسيرة في دارفور نسبت للجيش السوداني. مصرع وفقدان العشرات خلال تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني وسط انتقادات حقوقية وتداعيات سياسية. مقتل طياري مروحيتين تصادمتا خلال إخماد حرائق اليونان الآخذة بالتوسع. ومادورو يشيد من سجنه بمسار الحوار في فنزويلا من سجنه في نيويورك.
1: متى نتعلم أن نحب الناس وهم أحياء؟ هو عنوان المدونة، مدونة اليوم
2: مع سناء العجي.
3: كلما رحل شخص عن هذه الحياة امتلأت صفحات مواقع التواصل بصوره وبكلمات الرثاء المؤثرة. فجأة نكتشف أنه كان رائعا، نبيلا، كريما، موهوبا، وأنه ترك أثرا لا ينسى. نستعيد مواقفه الجميلة ومعارفه الواسعة وطيبته وعبقريته، ونروي كم كان وجوده مهما في حياتنا. لكن السؤال المؤلم هو: هل أخبرناه بكل ذلك وهو حي؟ هل أخبرناه بذلك وهو بيننا؟ هل قلنا له في الوقت المناسب إننا نحبه ونقدره؟ هل شكرناه على ما منحه لنا؟ هل دافعنا عنه حين تعرض للظلم؟ أم أننا شاركنا بالصمت أو القسوة أو الأحكام الجاهزة في قهره وإيلامه، ثم انتظرنا رحيله كي نمنحه كل الحب الذي حرمناه منه؟ لدينا كرم غريب في الرثاء وبخل مؤلم في الاعتراف. نجيد تزيين الكلام أمام الغائبين، لكننا نتردد في قوله للحاضرين، ربما لأن الاعتراف بقيمة الآخر يحتاج إلى شجاعة، بينما يصبح الكلام سهلا حين لا يعود صاحبه قادرا على سماعه أو الرد عليه أو محاسبتنا على تأخرنا. ماذا لو غيرنا هذه العادة؟ ماذا لو قلنا للناس وهم بيننا: أنت مهم، وجودك جميل، أنا ممتن لما فعلته من أجلي، أنا سعيدة بوجودك في حياتي؟ ماذا لو اعتذرنا قبل فوات الأوان وتوقفنا عن قهر من نحبهم بحجة أننا نريد مصلحتهم؟ ماذا لو منحناهم في حياتهم بعض الكلمات التي نكتبها بسخاء بعد رحيلهم؟ قد لا تغير كلماتنا مصير العالم، لكنها قد تغير يوما ثقيلا في حياة إنسان، وقد تمنحه شيئا من الطمأنينة والسعادة، لأنه عرف في الوقت الذي كان يستطيع فيه أن يبتسم حجم الحب الذي نحمله له. فدعونا نتفق على ألا نؤجل المحبة، وألا نختزن الامتنان، وألا ننتظر الغياب لنصبح لطفاء. الحب الذي يصل إلى صاحبه وهو حي أفضل بكثير من ألف كلمات جميلة نقولها بعد رحيله. سناء العاجي الحنفي.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
1: أهلين، أهلا وسهلا. نبدأ بسؤالنا المعتاد واليوم عن القمر، أين وصل وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
5: نعم القمر موجود في برج الحمل، راح يفضل فيه اليوم وبكرة. اليوم ما عندناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا فعندي 5 زوايا كلها من القمر. أول واحدة تشكلت الساعة 6:11 في الصباح، سيكستايل يعني 60 درجة مع كوكب بلوتو، هاي بساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الثاني حصلت الساعة 6:22 في الصباح، اقتران بين القمر ونبتون، هاي ما بتخلينا نكون عمليين في تصرفاتنا لأنه بنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين من حوالينا. بعد ذلك الساعة 8 الصبح في زاوية سيكستايل بين القمر وأورانوس، هي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. بعد ذلك القمر بيشكل زاويتين من نفس النوع تراين، يعني 120 درجة. الأولى جاية الظهر الساعة 12:30 مع المشتري، هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. الثانية جاية الساعة 7:30 بالمساء مع الشمس، هاي بتساعد في المحافظة على الصحة ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. حاب أقول آخر شيء يا رضا، إن القمر لما يكون موجود في الحمل بنشعر بطاقة، بنشاط، بحيوية، بنكون يعني بنميل للصراحة، لكن نندفع أحيانا في تصرفاتنا، ندير بالنا في السواقة على الشارع.
1: طيب لنرى الآن تأثيرات القمر ونبدأ بها الحمل.
5: الحمل طبعا القمر موجود عنده، هذا شيء ممتاز جدا، مليان طاقة، مليان نشاط، وكمان الشمس الموجودة بالأسد تشحن بالطاقة. إذن يستطيع الحمل أنه يبادر بخطوة جديدة اليوم أو يواجه مشاغله ينجز قسم كبير منها، شعبيته في تصاعد، أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معه.
1: ماذا عن الثور؟
5: مع مزيد الأسف الثور هو أكثر واحد بيكون تعبان اليوم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب. باختصار مطلوب من مولود برج الثور يطور روحه أثناء تصريف أموره وأثناء التعامل مع الآخرين، يحاول أن ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل وأن يخلد للراحة. لكن في شغلات إيجابية عند الثور، إنه أفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران، وكمان الحظ ما بتخلى عنه لا عاطفيا ولا ماليا.
1: أخبار الجوزاء؟
5: الجوزاء وضعه الجسماني اليوم أفضل بكثير من الثور، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة أو ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق. بالنسبة للجوزاء كمان عنده طاقة ونشاط من الشمس الموجودة بالأسد، وبتم علاقته بصورة عامة ناجحة مع أفراد العائلة.
1: ننتقل إلى السرطان.
5: السرطان تركيزه رايح أكثر شيء على عمله ومركزه الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة إذا كان موظف طبعا، يدفع بمصالحه، يتقرب من المسؤولين. إذا بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بإمكانه يقوم بهاي الخطوة. وكمان أفكارهم مواليد برج السرطان مقبولة عند المسؤولين عنهم، بتفهم وجهة نظرهم. إذا في حد كمان من السرطان بيبحث عن عمل، الفرصة متاحة. وبنلاحظ كمان العلاقة بصورة عامة ناجحة مع الإخوة والجيران.
1: وماذا عن الأسد؟
5: الأسد نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. التجار بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير. في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. بالنسبة للأسد تلتينهم تقريبا لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم، يديروا بالهم على أكلهم وعلى راحتهم.
1: ننتقل إلى العذراء.
5: العذراء راح يكون مشغول في ضبط أمور المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، أو مرات بيكون من تركة أو ميراث. بس مطلوب من العذراء أنه ينتبه هون، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر صحته هو، لأنه الشمس موجودة حاليا في بيت المتاعب بالنسبة له. بتم أشياء بارزة إيجابية عند العذراء، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء.
1: ماذا تقول لمواليد الميزان؟
5: الميزان بنقول لهم ضغط العمل اللي كان امبارح ولا امبارح خلاص هذا صار من وراء ظهركم. تركيزهم هلا جاي اكثر شيء على موضوع الشراكه، شراكه عمل او شراكه عاطفه. شراكه عاطفه الحقيقه الاجواء الرومانسيه مش كتير دافيه، لكن اذا كان في رغبه قويه لاتمام طلب خطب زواج ما في مشكله بالمره، ممكن توقيع عقود تجاريه كمان يستفيدوا منها. الميزان مليان طاقه، مليان نشاط من الشمس الموجودة بالأسد وأفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
1: وصلنا للعقرب.
5: العقرب نقول له دير بالك على صحتك، العمل راح يتراكم قدامك اليوم وبكرة، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه بدون ما تبالغ في الجهد الجسماني. إذا في حد من مواليد برج العقرب يبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه. الأكاديميون بيستفيدوا في هاي الفترة في مجال الدراسة والتدريس.
1: وأخبار القوس يا ترى؟
5: القوس عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، لكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة. بالنسبة للقوس ممكن يسمعوا خبر حلو كمان بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، يوم مناسب للنسوة للدخول في الحمل. القوس مليان طاقة، مليان نشاط، وكمان بتم قدامهم بعض الفرص في مجال العمل خاصة للولدانين في آخر 3 أيام من البرج.
1: وصلنا للجدي الآن.
5: نعم، الجدي راح يكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. المجال مفتوح قدامهم لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن كمان شراء أو بيع عقار. الجدي أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، والأجواء الرومانسية بتم دافية.
1: أخبار الدلو.
5: الدلو نشط في السفر والاتصالات والتنقلات، لكن أغلبها لمسافات قصيرة. بإمكان الدلو يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون عم يستفيدوا في عملية البيع، يوم جيد للمطالعة. طلاب الابتدائي والثانوي يستغلوا الفرصة في هذا اليوم للدراسة. كمان بالنسبة للدلو بنلاحظ أنه أفكارهم مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
1: ونختم مع الحوت.
5: الحوت في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا المكسب بيكون للعمل أو عمل إضافي. ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، مثلا مبلغ مثلا من صديق أخذ منه مبلغ وما رجعوش. بالنسبة إلى الحوت في قسم منهم ممكن يحصل اليوم على هدية أو جائزة. كمان بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، أجواءهم الرومانسية كتير حلوة. بس أهم شيء للحوت النصيحة الغالية بهاي الفترة، لأن الشمس موجودة بالأسد، اديروا بالهم على صحتهم.
1: في معنى رسالة ناريمان عربية عمان، وهي مهتمة بعلم الفلك. لديها خارطة وتحتوي هذه الخارطة على رموز وأحرف بالإنجليزية تطلب معناها. هي هذه الأحرف M C I C P F N N و S N F N N و S N. ماذا تعني هذه الأحرف إبراهيم؟
5: نعم، أنت راح يصير خبير بهذا الموضوع كمان.

0: البي اف هو اختصار بارت اوف فورتشن، او بسموه سهم السعاده او نصيب الحظ، بمعنى اخر شو الوظيفه اللي بتناسبك اكثر في حياتك حسب مؤهلاتك. الان او نورث نود بيقولوا لها هي راس التنين بالعربي، هو والاس ان اقبالها ساوث نود او ذيل التنين، هدول اقبال بعض. شو بيعنوا؟ هدول نقاط الضعف الموجودة بشخصيتنا حتى نتغلب عليها. وفي الواقع الأن والأسأن هي نقطة التقاطع لمسار الشمس والقمر. أن في القسم الشمالي من الكرة الأرضية، أسأن نفس الشيء بس في القسم الجنوبي من الكرة الأرضية.
1: ونحيي ناريمان على هذا السؤال، يبدو أنه سؤال عميق في المجال.
0: لا وانا اقتربت
1: منك إبراهيم،
0: أنا اختصرت قديش بقدر يعني.
1: شكرا إبراهيم. إذا نختم مع النجوم والمشاهير، من مولد اليوم؟ مين اخترت أنا اليوم؟
0: اخترت ممثل ومخرج ومنتج وسيناريست فرنسي اسمه ماتيو كازوفيتش.
1: شكرا جزيلا إبراهيم، ويومك سعيد.
0: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهراً بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: تمام 7 صباحاً في باريس.

0: والنشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها محمد بوشيبة. إليك محمد.
1: شكرا لك رضا جودي. وإليكم العناوين: قتلى في قطاع غزة في ضربات إسرائيلية رغم الإعلان عن الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استئناف المحادثات مع إيران، وطهران تتحدث عن اتفاق وشيك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. 35 قاتلا في هجوم بطائرات مسيرة استهدف شمال دارفور بالسودان. وفي تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا موسكو تعلن
2: نوتا عربية.

بنوتة عربية أغانينا هيك. كمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: آخر وصية قبل ما تروحي معه، روحي معه، وللموت بتضلي معه. الماضي، طفولي، أهلك، الجيران، كلهن نسيان، غيره ولا إنسان. بالفقر بتكوني معه، وبالعز بتكوني معه، ولما بتعصف ريح بتكوني معه. وربي ولادك عالرضا، بالمحبة والرضا، بتزهر الأرض وهيك بشع الفضاء. وازرعيهم بالوعر أرز وسنديان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان. وازرعيهم بالوعر أرز وسنديان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان، بعد الله يعبدوا لبنان.

0: عاشق القمر بسما لبنان.
1: هوي لبنان الغني لبنان الهنا والجمال بسما لبنان.
2: طلع القمر وسهر القمر وعشق القمر.

Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: تخزر اللي زرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: فهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافلي الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: عالميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفتر
6: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير.

0: على وكيلة بالكيلي رح زين الكيل يا حلوي انت بميلي والدنيا بميل.
1: نوتة نوتة عربية.

دفعنا الدم الغالي.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت نجمة جديدة
6: نجمة جديدة
5: ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السماع

مش هم بعد اليوم انبهدلني حدا.

0: لكل مستمعاتنا
1: نوت عربية
0: لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوت عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوت عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

شو بحبك شو مغروم فيك انتي حبيبتي وبعشقك واليوم صار الوقت انك تبقي معي وتكوني لإلي طول العمر بحبك.

0: حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا.
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: سميلي قصة حب، كيف بلشت خلصت. أشهر قصص بالحب ولا وحدة كمل.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
0: شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة. ما كل شي نحنا منوصله منمله بعد دقيقة.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت.
1: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية نوتة عربية

في الحفلة والساعة 12 والناس مالية المكان واللمة كبيرة جدا واقفين كده ليه يا جدعان؟ شغل الإذاعة.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: Ladies and gentlemen, featuring on the stage tonight, the great Egyptian artist Hakim and the world's godfather of soul, Mr. James

la reja.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لختك وين ما كان.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

كل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لا بزاف على ترويش.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة الجديدة. معكم جو أشقر.
2: نوتة عربية .com تستحق السمع. نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

Thank you.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هي
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهي
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: nota arabia.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان نوتة نوتة عربية كمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هي.
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي.
2: أيها منديل كفاية.
3: أيها منديل كفاية.
2: من سحلي عارة شيا.
0: وكمان هي.
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مانك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

arabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: حبيبي.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
2: بعد ما شفت شي، بعد ما شفت شي، بعد ما شفت شي، ما شفت شي.

0: ليك تعال لك اهم شيء الدروا دو لوم.
1: اها نحن يعني
0: تسلم لي انت.
2: الله لا يوفقك يا ابو عبد الله.
3: صارت سنة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: تيجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هاي وبلا حبك يا ولد
1: يا ولد
0: عايزين تحكي عن هواك ضحكت علينا البلد بتحبه